الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين علي صبري كل ماني قلبك لا منا كونكو بمول فالا جانغرو بمول فالا sala lolonde ke balbe sala muske balbe sala fonne ke balbe sala ali sabare banco se guanyana ndi inkelo mandraje molse nila kosolo